هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم الثالث من يونيو حزيران عام 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان شيدا مولو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار. ومن البرامج مناطق الصراعات في أفريقيا ورؤى وزوايا.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يلتقي برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس جمهورية أردوغان يوجد اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الأرميني وكذلك برئيس وزراء هولندا، ووزير الخارجية هاكان فيدان يصرح بأنه تم تناول العلاقات الثنائية بكافة أبعادها في إطار زيارته إلى سنغافورة. ولكم الأنباء بالتفصيل. التقى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وتناول اللقاء الذي جرى بين الرئيس أردوغان وبرهان القضايا الإقليمية وفي مقدمتها العلاقات الثنائية. وقد استقبل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان البرهان عند بوابة الرئيسية المجمع الرئاسي، والتقط أردوغان والبرهان صورا تذكارية أمام وسائل الإعلام وهما يتصافحان على درج المجمع أمام علمي التركي والسوداني. وحيا عبد الفتاح البرهان جنود حرس الشرف الذين كانوا في استقباله قائلا: مرحبا عسكر. كما تبادل الرئيس أردوغان التحية مع عبد الفتاح البرهان وهنأه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لينتقل عقب ذلك إلى الاجتماع الثنائي. وخلال اللقاء الذي بحث العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، أكد الرئيس أردوغان لرئيس مجلس السيادة السوداني أن تركيا تواصل جهودها الحثيثة من أجل وقف إراقة الدماء ووقف نزيف الدم في السودان. هذا وقد شارك في هذا اللقاء أيضا رئيس جهاز الاستخبارات الوطني إبراهيم كالن. أجرى رئيس جمهورية رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا برئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وتناول الجانبان خلال الاتصال مسار تطبيع العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. وفقا للبيان الصادر عن رئاسة دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية، فقد هنأ باشينيان خلال الاتصال الرئيس أردوغان بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وبحث الجانبان في اللقاء مسار تطبيع العلاقات الثنائية بين تركيا وأرمينيا بالإضافة إلى القضايا الإقليمية. وأشار الرئيس أردوغان إلى أن التطبيع بين تركيا وأرمينيا يستمر من خلال الخطوات الرامية إلى بدء التجارة المباشرة بين البلدين، لافتا الانتباه إلى أن تركيا تبذل جهودا حثيثة من أجل إرساء السلام والاستقرار في منطقتها، مؤكدا على أنهم سيدعمون

من الخطوات التي سيتم اتخاذها في هذا الإطار. أجرى رئيس جمهورية رجب طيب أردوان اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الهولندي روب جيتن، وبحث الزعيمان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين تركيا وهولندا بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. ووفقا للبيان الصادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة الجمهورية التركية، فقد تناول أردوان وجيتن خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين تركيا وهولندا إلى جانب القضايا الإقليمية. وهنأ الرئيس أردوان جيتن بمناسبة توليه منصبه الجديد، مؤكدا أنهم يهدفون إلى تعزيز الحوار والتعاون مع هولندا في المرحلة الجديدة أيضا. وأشار أردوان إلى أن تركيا تبذل جهودا مكثفة لإنهاء مسارات الصراع في منطقتها، لافتا الانتباه إلى أن التطورات الجيوسياسية على وجه الخصوص قد أظهرت ضرورة تناول العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في إطار شراكة أكثر شمولا ومؤسسية ومتعددة الأبعاد. كما أشار أردوان إلى التطورات في غزة والضفة الغربية، مشددا على أهمية دعم هولندا للجهود الرامية إلى حلال السلام الدائم في المنطقة. صرح وزير الخارجية هاكان فيدان أنه تم تناول العلاقات الثنائية بكافة أبعادها في إطار زيارته إلى سنغافورة، قائلا: سنواصل في الفترة المقبلة تطوير علاقاتنا الثنائية وتعاوننا الوثيق في المنصات الدولية مع سنغافورة التي نراها دولة ذات أهمية استراتيجية في منطقتها وخارجها. إذ نشر الوزير فيدان منشورا عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي أن سوسيال، تناول فيه تفاصيل زيارته إلى سنغافورة. وذكر فيدان أنه جرى بحث العلاقات التركية السنغافورية بكافة جوانبها خلال لقاءاته في سنغافورة التي تعد المحطة الأولى من برنامج زيارة متعددة الأطراف لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأوضح أنه قيم خلال لقاءاته مع رئيس وزراء سنغافورة لورانس وينغ ووزير الخارجية فيفيان بالاكريشيانان ووزير الداخلية والوزير المنسق للأمن القومي شانمو غام الخطوات الموجهة نحو تحقيق النتائج والتي من شأنها دفع التعاون إلى الأمام في مجالات واسعة وفي مقدمتها الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعات الدفاعية والأمن والتحول الرقمي والترابط. وأفاد فيدان أنه تم تبادل وجهات النظر بشكل شامل حول القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك التطورات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والوضع في الشرق الأوسط، مع التأكيد على أهمية حل الأزمات الراهنة عبر الحوار والدبلوماسية. وأشار إلى أنه شارك رؤية تركيا للسياسة الخارجية ومقارباتها بشأن الدور التوجيهي للدبلوماسية في مواجهة حالة عدم اليقين العالمي المتزايد، وذلك خلال فعالية نظمها معهد الفكر والدراسات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. وتابع الوزير فيدان تقييمه قائلا: سنواصل في الفترة المقبلة تطوير علاقاتنا الثنائية وتعاوننا الوثيق في المنصات الدولية مع سنغافورة التي نراها دولة ذات أهمية استراتيجية في منطقتها وخارجها.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أدان وزراء خارجية كل من تركيا وسبع دول أخرى بأشد العبارات الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين والتي تتم تحت حماية القوات الإسرائيلية فضلا عن إدانتهم لرفع العلم الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى. وأصدر وزراء خارجية كل من تركيا والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وقطر ومصر وباكستان والمملكة العربية السعودية والأردن بيانا مشتركا بشأن اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية. وجاء في البيان العبارات التالية: يدين وزراء الخارجية بأشد العبارات الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين تحت حماية القوات الإسرائيلية ورفع العلم الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى. ويؤكد الوزراء أن هذه الأفعال الاستفزازية وغير المقبولة تشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة

الوضع وللوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة. كما أدان وزراء الخارجية انتهاكات والإجراءات الممنهجة المستمرة لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال والرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديمغرافي للقدس الشرقية المحتلة وتقويض قدسية ومكانة المقدسات الإسلامية والمسيحية. وجدد الوزراء رفضهم القاطع لكل محاولة تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على هذا الوضع مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد. وعاد الوزراء التأكيد على أن مساحة المسجد الأقصى المبارك بكاملها والبالغة 144 دونما هي مكان لعبادة خالصة للمسلمين فقط، وإن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف وشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه. وحمل وزراء خارجية السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الأعمال التصعيدية، وحذروا من أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدي إلى تصعيد التوتر وتغذية عدم الاستقرار والتطرف وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى السلام، وتمثل انتهاكا واضحا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعا الوزراء في بيانهم إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، ويعادوا التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل للوضع التاريخي والقانوني القائم. وأكد وزراء الخارجية مجددا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أعلن الوزراء من جديد دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين ووفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. في العمليات التي نفذتها القيادة العامة لقوات الدرك في 21 محافظة ضد تنظيم داعش الإرهابي، تم اعتقال 70 مشتبها بهم، وتم تنفيذ العمليات بتنسيق من إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للقيادة العامة لقوات الدرك ومكاتب المدعي العام في كل من أضنة وأفيون كراهيسار وأنكرة وأردهان وأيدن وبالكسر وديار بكر وإلز وإسكيشهير وغازيانتب وإغدر واسطنبول وإزمير وكايسري وكركلارلي وكرشهير وكوجيلي ومارسن ونيفشهير وسامسون وشانلوورفا. وسفرت العمليات عن إلقاء القبض على 70 مشتبها تبين أنهم أعضاء في تنظيم داعش الإرهابي ويقدمون الدعم المالي للتنظيم من خلال أفراد تابعين وما يسمى بمنظمات الإغاثة، وينشرون دعاية داعش من خلال حسابات وسائل التواصل الاجتماعي. لقي 7 أشخاص في غارات جوية حتفهم على مدينتي في غارات جوية إسرائيلية على مدينتي صور والنبطية جنوب لبنان رغم اتفاقية وقف إطلاق النار. هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان رغم وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 17 من نيسان أبريل والذي مدد لمدة 45 يوما اعتبارا من 17 من مايو أيار. ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، قتل 4 مواطنين سوريين في غارة جوية إسرائيلية بطائرة مسيرة على منطقة حوش في صور. وفي الهجوم آخر شنه الجيش الإسرائيلي على طريق معمورة حوش في صور قتل فلسطينيان. وفي هجوم شنته طائرة مسيرة إسرائيلية على بلدة عرب سالم في النبطية قتل عامل في مجال الرعاية الصحية. كما أفيد بأن طائرات حربية إسرائيلية نفذت غارتين جويتين على بلدة بازورية في صور صباحا. وفي الوقت ذاته أفيد بوقوع 3 انفجارات قوية متتالية في منطقة مرج عيون صباحا، ووقعت انفجارات أيضا في منطقتي دبين وأريد دبين طوال الليل.
وألحقت الانفجارات أضرارا مادية ببعض

المنازل والمتاجر في المنطقة المحيطة، ولوحظ تحطم نوافذ المباني والمتاجر في بلدة جديد مرجعيون، كما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية شاحنة صغيرة على طريق دير الزهراني حبوش السريعي في منطقة النبطية صباحا، مما أسفر عن إصابة شخص واحد. كما نفذت طائرات حربية إسرائيلية غارة جوية على بلدة كفر تبنيت في النبطية، وأفيد أيضا عن وقوع إصابات في هجوم على بلدة تبنين في منطقة بنت جبيل جنوبا. أعلن عن تضرر مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي وإصابة عدد من الأشخاص جراء هجوم انتحاري بطائرة مسيرة نفذته إيران. ونشر الجيش الكويتي بيانا صادرا عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود بن عبد العزيز العطوان، جاء فيه إن مبنى الركاب تي 1 في مطار الكويت الدولي تعرض لهجمات انتحارية متعددة بطائرات مسيرة نفذتها إيران، مما أدى إلى أضرار جسيمة في المبنى وإصابة عدد من الأشخاص. وأضاف العطوان إن المصابين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة، وأن القوات المسلحة تتابع الوضع بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدا على جاهزيتها لحماية أمن واستقرار البلاد. هذا وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن عن استهدافه قواعد عسكرية في الكويت تستضيف قوات أمريكية بصواريخ، ردا على الهجوم الأمريكي على جزيرة قشم الإيرانية. والنبأ الأخير في النشرة، أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في النيجر في نيجيريا عن رفع حالة التأهب في 10 ولايات بالبلاد، وذلك بسبب حالات الإصابة بفيروس إيبولا من سلالة بونديبو جيو التي رصدت في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وأوضح المركز في بيانه أنه في أعقاب تفشي وباء إيبولا المستمر في أوغندا وجمهورية الكونغو، فإن نيجيريا باتت تواجه خطر انتقال الفيروس إليها نتيجة للسفر الدولي وحركة التنقل عبر الحدود. وأشار البيان أيضا إلى أنه لم يتم تسجيل أو تأكيد أي حالة إصابة بفيروس إيبولا في البلاد حتى الآن، مبينا أن الحكومة الفيدرالية أصدرت توجيهات لجميع حكومات الولايات لزيادة أنشطة المراقبة والترصد وتعزيز الاستعدادات لحالات الطوارئ. وذكر البيان إن ولايات إينوغو وبورنو وأكوا إيبوم وكروس ريفر وتارابا وأدماوا صنفت ضمن فئة الولايات ذات الخطورة العالية، في حين أفيد إن ولايات كادونا وكاتسينا وبوتشي وبلايتو ضمن مجموعة الولايات ذات الخطورة المتوسطة. وأفاد مركز السيطرة على الأمراض أنه تم تسجيل أكثر من 1000 حالة مشتبه به و247 حالة وفاة حتى الآن في أوغندا وجمهورية الكونغو، لافتا الانتباه إلى أن الوباء يؤثر بشكل خاص على فئتي الشباب ومتوسطي العمر. ولفت البيان الانتباه أيضا إلى عدم وجود لقاح معتمد أو علاج محدد حتى الآن ضد سلالة إيبولا بوندي بوغيكو، مؤكدا على أن التشخيص المبكر والتدخل السريع يمثلان أهمية حاسمة في السيطرة على الوباء ومنع انتشاره. وأضاف البيان أن الفيروس ينتقل عبر الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين أو المواد الملوثة أو الحيوانات المصابة، مؤكدا على أن المرض لا ينتشر عن طريق الهواء. كما أعلن عن تفعيل مركز عمليات الطوارئ التابع لمركز السيطرة على الأمراض ومطالبة جميع الولايات بتقديم تقارير عن حالة استعداداتها وجاهزيتها في غضون 72 ساعة. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. والآن معكم أغنية بلالم لسيزان أكسو.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. كان انعقاد قمة أفريكا فورورد في نيروبي يوم 11 و 12 مايو أيار 2026 أحد أبرز مؤشرات التحول الذي طرى على سياسة فرنسا تجاه إفريقيا في السنوات الأخيرة. ولا تنبو الأهمية الرمزية لهذه القمة من التقارب بين إيمانويل ماكرون وويليام روتفورد فحسب، بل أيضا من سعي فرنسا لإعادة تعريف نطاق نفوذها التقليدي في إفريقيا. فقد جرت العادة تاريخيا على عقد معظم القمم السياسية والاقتصادية الفرنسية الكبرى المتعلقة بإفريقيا في الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، وظلت علاقات باريس مع القارة الإفريقية قائمة على مبدأ فرانس أفريكو. إلا أن قمة نيروبي تمثل نقطة تحول هامة في هذا السياق التاريخي، إذ عقدت لأول مرة قمة إفريقية بهذا الحجم تتمحور حول فرنسا في كينيا المستعمرة البريطانية السابقة. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديوجولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز الدراسات الشرق الأوسط أورسام. يشير هذا الوضع إلى تحول جغرافي وسياسي في سياسة فرنسا تجاه إفريقيا. فبعد التوترات العسكرية والدبلوماسية التي منيت بها منطقة الساحل، بدأت إدارة باريس تدرك أن نموذجها التقليدي للنفوذ القائم على إفريقيا الناطقة بالفرنسية لم يعد قابلا للاستمرار. وقد دفع انسحاب القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتصاعد الخطاب المعادي لباريس فرنسا إلى البحث عن شراكات جديدة في جميع أنحاء القارة. وفي هذا السياق يعد اختيار كينيا خيارا استراتيجيا، فنيروبي هي المركز الاقتصادي لشرق إفريقيا وبوابة لوجستية حيوية إلى المحيط الهندي ومركز ساعد في مجال الدبلوماسية الدولية. ولقد تم تأطير مقولة ماكرون حول الشراكة المتكافية مع إفريقيا التي دافع عنها منذ عام 2017 ضمن سياق جديد مع قمة نيروبي. وتسعى فرنسا الآن إلى التفاعل مع القارة ليس فقط من خلال النخب الناطقة بالفرنسية والشبكات الاستعمارية السابقة، بل أيضا من خلال رؤية أوسع لإفريقيا. ويثير اختيار كينيا في هذه العملية أن فرنسا تعيد هيكلة سياستها تجاه إفريقيا استنادا إلى أولويات جيواقتصادية واستراتيجية بدلا من الروابط اللغوية والتاريخية. وفي الواقع تقدم كينيا العديد من المزايا لفرنسا، فهي تجذب انتباه الفاعلين العالميين بفضل ثقلها الاقتصادي داخل مجموعة شرق إفريقيا وقدراتها في مجال الاقتصاد الرقمي ونفوذها الدبلوماسي الإقليمي. وعلاوة على ذلك، فإن وجود مكاتب الأمم المتحدة في نيروبي يجعلها واحدة من أهم مراكز الدبلوماسية متعددة الأطراف في إفريقيا. ويتماشى هذا مع تركيز فرنسا على التعددية، وليس من قبيل المصادفة أن وصف ماكرون كينيا بأنها ممثلة للتعددية الفعالة في القمة. ومثلت هذه القمة فرصة لكينيا لتعزيز مكانتها في النظام الدولي. وقد انتهجت إدارة روتو سياسة خارجية براغماتية ومتعددة الأوجه في السنوات الأخيرة، وسعيا منها لتحقيق التوازن بين واشنطن وبكين وأوروبا، تحاول حكومة نيروبي ترسيخ مكانتها كمركز دبلوماسي عالمي لإفريقيا. وتعد العلاقات المحسنة مع فرنسا جزءا من هذه الاستراتيجية. ومن الجدير بالذكر على وجه الخصوص إمكانية أن تضفي القمة على روتو شرعية دولية وحضورا بارزا قبل انتخابات كينيا لعام 2027. ومن جهة أخرى تعكس قمة نيروبي تحولا في ديناميكيات التنافس العالمي على النفوذ في إفريقيا، ففي ظل تنامي النفوذ الاقتصادي الصيني وسعي الولايات المتحدة لإعادة صياغة نهجها الأمني، لا ترغب فرنسا في الظهور بمظهر المنسحب تماما من إفريقيا. لذا تعمل إدارة باريس على تحويل استراتيجيتها الأمنية القديمة القائمة على القواعد العسكرية إلى نموذج جديد قائم على شراكات أكثر مرونة. وتعد اتفاقية الدفاع الموقعة مع كينيا عام 2025 مثالا بارزا على هذا التحول. ويثر هذا التعاون الذي يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية والأمن البحري وحفظ السلام تحول فرنسا نحو نموذج بناء القدرات مع الشركاء المحليين في نهجها الأمني الإفريقي. ومع ذلك ورغم كل هذا التحول يصعب القول إن مشكلة صورة فرنسا في إفريقيا قد حلت تماما. فالرأي العام المناهض لفرنسا الذي تشكل لا سيما في منطقة الساحل يدفع إلى التدقيق في مبادرات الشراكة الجديدة التي تتبناها باريس. لذا ينبغي اعتبار قمة نيروبي ليس مجرد اجتماع دبلوماسي بل أيضا مسعى لاستعادة شرعية السياسة الفرنسية تجاه إفريقيا. وفي الختام تعد قمة أفريكا فورورد التي عقدت في نيروبي نقطة تحول رمزية في التحول الهيكلي لسياسة فرنسا تجاه إفريقيا. ويثر انعقاد القمة لأول مرة في مستعمرة بريطانية سابقة سعي باريس لتجاوز قيود نهجها التقليدي الذي يتمحور حول إفريقيا الناطقة بالفرنسية. ويعكس هذا جهود فرنسا لفتح آفاق دبلوماسية واستراتيجية جديدة لنفسها في عصر جديد يتسم بتنافس متزايد ومتعدد الأوجه على النفوذ في إفريقيا. وفي هذا السياق تبرز كينيا ليس فقط كشريك إقليمي بل أيضا كأحد المراكز الدبلوماسية الصاعدة في إفريقيا. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجولو منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز الدراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.
1: مناطق الصراعات في إفريقيا.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: This is the voice of Türkiye.
4: Hier ist die Stimme Türkiye's.
5: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
6: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
7: هنا إذاعة صوت تركيا.
8: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Of the Radio Glass Türkiye.
10: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
11: Qui è la radio La Voce della Turchia.
12: Esta es la voz de Turquía.
13: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
14: Юфлет зъри и Турция.
15: 这里是 Туарчи之声广播电台.
16: اینجا Анкара, Радио صدای Турция.
17: Да, да Турция ғаг радио да.
18: Хосуме Турция и зайна радио Гаяна.
19: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
20: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
21: Ayç Radyo Voça Türkiye.
22: Говорит голос Türkiye.
23: Efirde Türkiye Ovası.
24: Gitleyer Türkiye'nin Peti Radyosu.
25: Ye Sıday Türkiye.
26: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
27: Edo İfonitis Türkiye.
28: Oldi Radio Glas Türkiye.
29: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
30: İni adalah Radio Suara Türkiye.
31: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
32: Este es Radio Voz de Türkiye.
33: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
34: Zboru wa glasot na Türkiye.
35: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
36: It Türkiye Hangi Radyo'ya.
28: ovde Radio Glas

دول معدودة في العالم يمكنها القيام بذلك، بدء العد التنازلي لطائرة هافاسوج الوطنية. تستمر الصناعة الدفاعية التركية في البروز من خلال مشاريع جديدة واستراتيجية للغاية. وفي هذا السياق، فإن أحد المشاريع المميزة التي سنسمع عنها كثيرا في المستقبل القريب هو مشروع هافاسوج. لقد تم قطع شوط طويل في هذا العمل الذي ساهمت فيه العديد من الشركات المحلية وعلى رأسها شركة أسيسان وتوساش، وقد اكتملت بنجاح الرحلات الجوية الاختبارية التي أجريت مؤخرا. إذن ما هي وظيفة طائرات هافاسوج، ولماذا هي مهمة إلى هذا الحد؟ وما هي القدرات التي ستكتسبها تركيا عندما ستدخل هذه الطائرات الخدمة في ملاك الجيش؟ أجاب باحث الصناعات الدفاعية أحمد علمدار على هذه الأسئلة وغيرها لقناة آرتي الإخبارية، ونحن الآن ننقل لكم هذا الحوار الشيق. ما هي وظيفة طائرات هافاسوج؟ يبدأ علمدار حديثه بتوضيح المعنى اللفظي للمصطلح، حيث يشير إلى أن كلمة سوج في مصطلح هافاسوج تعني stand of jammer، أي التشويش عن بعد، وبالتالي فإن هافاسوج تعني التشويش عن بعد من الجو. وكما يتضح من الاسم، فإن طائرات هافاسوج تستخدم كمنصات يمكنها تنفيذ مهامها بعيدا عن المناطق الخطرة التي يمكن للعدو التدخل فيها. وينوه علمدار بأن هذه الطائرات تمتلك معدات متطورة للغاية، وبناء عليه يمكنها تولي أدوار محددة ودقيقة جدا. ويؤكد علمدار على أنه لم يكن لدى تركيا في السابق طائرة مهام خاصة تمتلك مثل هذه القدرات المتقدمة قائلا: بعد بدء المشروع شهدنا فترات من الحظر والعمليات المعقدة والشائكة، ولكن في نهاية المطاف ها هي الطائرة تستعد للدخول في الخدمة. لا ينبغي النظر إلى هافاسوج على أنها مجرد طائرة، بل إنها تمثل منظومة متكاملة بكل ما تحتويه من أنظمة وبرمجيات وعناصر دعم أرضي. من الصعب جدا شراء مثل هذه التقنيات، وحتى لو وجدت دولة تبيعك كل هذه التقنيات فعليك حينها تخصيص ميزانيات ضخمة للغاية. إضافة أنظمة متطورة جدا إلى طائرات مدنية. وفي هذه النقطة يشارك علمدار بعض التفاصيل المتعلقة بالطائرة، حيث يذكر أنه تم تفضيل طائرات رجال الأعمال المدنية من طراز بومبارديه جلوبال 6000 لنظام بدلا من طائرات الشحن العسكرية. ويلخص سبب هذا التفضيل الشائع في العالم أيضا بقوله: يمكنها الوصول إلى ارتفاعات وسرعات عالية في وقت أقصر، بالإضافة إلى قدرتها على البقاء في الجو لفترات طويلة. ومع ذلك يشدد على أن تحويل وتعديل هذه الطائرات يعد أمرا صعبا للغاية، ويتابع قائلا: يتعين عليك حل المشكلات الهندسية الناشئة عن التصميم والمعدات على حد سواء. هافاسوج هي طائرة مهام حرب إلكترونية متكاملة، وهذا يعني أن مهام الدعم الإلكتروني والهجوم الإلكتروني ستجتمع معا في طائرة واحدة. من خلال معدات مهام الدعم الإلكتروني سيتم توفير الاستماع والمتابعة لأنظمة العدو مثل الرادارات والاتصالات عن بعد، وبواسطة معدات مهام الهجوم الإلكتروني سيكون من الممكن التشويش على أنظمة العدو المذكورة وخداعها. ونتيجة لذلك ستتمكن العناصر الصديقة من أداء مهامها بأمان في المجال الجوي للعدو الذي عطلت قدراته. وكل هذا عندما يندمج مع العناصر الصديقة الأخرى مثل الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية سيتحول إلى مضاعف قوة مهم جدا. ما الذي سيتغير مع هافاسوج؟ وفقا لأحمد علمدار، ستكون تركيا قادرة من خلال هافاسوج على جعل العدو أعمى لا يرى وأصم لا يسمع ومحروما من أي وسيلة اتصال. ويشير علمدار إلى أن هافاسوج ستوفر قوة ردع في وقت السلم، بينما ستكون قوة مغيرة لقواعد اللعبة في وقت الحرب،
ويختتم كلماته قائلا: إن نقل بلادنا لقدراتها المتطورة في الحرب الإلكترونية إلى السماء يعد نقطة تحول بحد ذاته، ومن الممكن أيضا أن يظهر هذا في المستقبل بأشكال مختلفة مثل طائرات المسيرات الذكية المسؤولة عن التشويش. سوج: هذه الخطوات ستشكل أرضية للقوات المسلحة التركية لتقديم عقائد عسكرية ومبادئ تكتيكية يحتذى بها في المنطقة والعالم. وفي الأساس فإن كل هذه القدرات إلى جانب قدرة المهام المشتركة للعناصر البرية والبحرية والجوية تعني زيادة تعزيز وبناء الهيكل الذي نسميه القبة الفولاذية. وأخيرا يجب أن لا ننسى هذا الأمر أيضا: تركيا تصل أولا بمفردها إلى القدرات التي لا تستطيع تحقيقها إلا دول قليلة جدا في العالم، ومن ثم تشارك ذلك مع الدول الصديقة والشقيقة. وأعتقد أن باب أنقرة سيطرق كثيرا من أجل هافا سوج، وأن هذا المشروع سيكون مصدر قوة كبير.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم الثالث من حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير الثانية عشرة ظهراً.

عفوا إلى الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة الخامسة والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة الثانية والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان تشيداموغلو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصراعات في أفريقيا ورؤى وزوايا.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. وزير الخارجية هاكان فيدان يعلن عن نجاح اجتماعاته في إندونيسيا. وزير الخارجية فيدان يزور كوريا الجنوبية غدا. زلزال يضرب مدينة كهرمان مرش بقوة 4.4 درجات، والقبض على 70 شخصا ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي. وليكم الأنباء بالتفصيل. أكد وزير الخارجية هاكان فيدان أن اتصالات في إندونيسيا كانت مثمرة للغاية فيما يتعلق بمتابعة القضايا المتعددة الأوجه المدرجة على جدول الأعمال. وقال الوزير فيدان: أظهرت الرؤية التي طرحها الجانبان أن تركيا وإندونيسيا على استعداد للعمل معا بما يحقق نتائج ملموسة وفعالة في الفترة المقبلة. وفي منشور على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، قيم وزير الخارجية فيدان الاجتماعات التي عقدها خلال زيارته الرسمية لإندونيسيا، وذكر قائلا: بعد زيارتنا إلى سنغافورة كانت الاتصالات التي أجريناها اليوم مع شريكنا الاستراتيجي إندونيسيا مثمرة للغاية فيما يتعلق بمتابعة القضايا المتعددة الأوجه المدرجة على جدول أعمالنا. وخلال استقبال من قبل الرئيس الإندونيسي سوبيانانتو وفي اجتماع مع وزير الخارجية سوغيونو، ناقشنا تعاوننا القائم والخطوات المشتركة التي سنتخذها في مجالات واسعة، من الصناعات الدفاعية إلى الطاقة والنقل، ومن الذكاء الاصطناعي إلى قطاع الأغذية الحلال. وصرح فيدان بأنهم قاموا بتقييم شامل للمشاريع التي من شأنها أن تمكن تركيا وإندونيسيا من الوصول إلى هدف حجم التجارة البالغ 10 مليارات دولار الذي حدده الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الإندونيسي، مضيفا: أظهرت الرؤية التي قدمها الجانبان أن تركيا وإندونيسيا مستعدتان للعمل بطريقة ستؤدي إلى نتائج أكثر واقعية وفعالة في الفترة المقبلة. يقوم وزير الخارجية هاكان فيدان بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية غدا، وسيقيم الوزير فيدان إمكانيات الشراكة القائمة في قطاع الصناعات الدفاعية مستفيدا من نجاح مشروع دبابة ألتاي، وسيناقش أنظمة الطائرات المسيرة وأنظمة الطائرات القتالية المسيرة، فضلا عن مشاريع مشتركة أخرى محتملة. وفقا لمعلومات من وزارة الخارجية، فإنه من المقرر أن يلتقي فيدان بوزير الخارجية الكوري الجنوبي شو هيون، وأن يلقي كلمة في مؤتمر بجامعة كوريا خلال زيارته. وسيؤكد الوزير فيدان خلال لقاءاته على الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين تركيا وكوريا الجنوبية، وسيناقش فيدان الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كوريا الجنوبية، ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وسيؤكد على الرغبة في تعميق الاستثمارات المتبادلة وتحديث وتوسيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. وسيناقش فيدان خلال اللقاءات أوجه التعاون المحتملة في عمليات إعادة أعمار أوكرانيا وسوريا وفلسطين، فضلا عن فرص المشاريع المشتركة في آسيا الوسطى وأفريقيا. وسيقيم فيدان فرص الشراكات والاستثمارات المحتملة في مجالات الطاقة النووية والمتجددة، وسيتناول المشاريع المشتركة في قطاعات استراتيجية كالذكاء الاصطناعي وتقنيات أشباه الموصلات والتقنيات الرائدة والتكنولوجيا الحيوية وأنظمة البطاريات من الجيل التالي والبنية التحتية للنقل، وبالاستناد إلى تجربة التعاون الناجحة التي جسدها

0: مشروعي دبابتي آلتاي سيقيم مفيدا إمكانات الشركة القائمة في الصناعات الدفاعية مناقشا أنظمة الطائرات المسيرة والطائرات المسيرة المسلحة فضلا عن مشاريع مشتركة محتملة أخرى. وسيشدد على أهمية التعاون متعدد الأطراف في المحافل الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومنظمة ميكتا المتكونة من المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وأستراليا ومجموعة العشرين. وسيتبادل الآراء حول الحرب الروسية الأوكرانية وإيران وفلسطين وسوريا وشرق آسيا وغيرها من التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة. وقع الزلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر في قضاء بازارجك بمدينة كهرمان مراش. وبحسب المعلومات المنشورة على موقع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ سجل زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر في قضاء بازارجك بمدينة كهرمان مراش في تمام الساعة 1:12 ظهرا. هذا ووقع الزلزال على عمق 12.46 كيلومترا تقريبا تحت سطح الأرض. في العمليات التي نفذتها القيادة العامة لقوات الدرك في 21 محافظة ضد تنظيم داعش الإرهابي تم اعتقال 70 مشتبها بهم. وتم تنفيذ العمليات بتنسيق من إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للقيادة العامة لقوات الدرك ومكاتب المدعي العام في أدنى وأفيون كرهيسار وأنقرة وأردهان وأيدن وبلوكسر وديار بكر وإلز وإسكيشهير وغازي أنتب وأهدر وإسطنبول وإزمير وكايسري وكركلاريلي وكرشهير وكوجيلي ومارسين ونيفشهير وسامسون وشانورفا. وسفرت العمليات عن إلقاء القبض على 70 مشتبها تبين أنهم أعضاء في تنظيم داعش الإرهابي ويقدمون الدعم المالي للتنظيم من خلال أفراد تابعين وما يسمى بمنظمات الإغاثة وينشرون دعاية داعش من خلال حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بصواريخ وطائرات مسيرة. وفي البيان الصادر من قبل الحرس الثوري جاء أن الهجمات على القاعدة الأمريكية في البحرين جاءت رداً على الهجوم الأمريكي على جزيرة قشم، وأنه بعد أن شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجوماً صاروخياً على ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز ليلاً استهدفت البحرية الإيرانية سفينة بانايا التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل بالصواريخ. وأشار البيان أيضاً إلى أنه في عقاب ذلك شنت الولايات المتحدة غارة جوية على برج اتصالات تابع للحرس الثوري جنوب جزيرة قشم ونفذت هجمات صاروخية وطائرات مسيرة على قواعد جوية في إحدى دول المنطقة وعلى مقر قيادة الأسطول الخامس في البحرين. وجاء في البيان أيضا لقد حذرنا سابقا من أن الرد سيكون مختلفا وأكثر صرامة في حال وقوع أي عدوان وقد تصرفنا وفقا لذلك. ونؤكد مجددا أن زعزعة أمن مضيق هرمز ستكلف الجيش الأمريكي العدواني ثمنا باهظا. وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم وهي منطقة تابعة لإيران تقع بالقرب من مضيق هرمز. وعقب هذه التقارير أعلن الجيش الكويتي أن أراضيه تعرضت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن إيران استهدفت ناقلة نفط متجهة إلى جزيرة خارك بالصواريخ. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن غارات صاروخية على قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في الكويت ردا على الهجوم الأمريكي على جزيرة قشم الإيرانية. وأعلن الحرس الثوري وقوع هجمات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز. وجاء في البيان ردا على العدوان السافر الذي شنته القوات الأمريكية الإرهابية مستهدفة السيادة الوطنية الإيرانية في جزيرة قشم

شنت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري غارات صاروخية دقيقة ومكثفة على القواعد العسكرية الأمريكية المحتلة في الكويت، وأفيد بتدمير القواعد المستهدفة وتدمير مواقع الجنود الأمريكيين. وحذر البيان الدول التي تسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها ومجالها الجوي لشن هجمات على إيران قائلاً: انتهى عهد الكر والفر، وسيتعين على المعتدين تحمل العواقب الوخيمة لجهلهم ومغامراتهم المتهورة. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم، وهي منطقة تابعة لإيران قرب مضيق هرمز. وعقب هذه التقارير أعلن الجيش الكويتي أن أراضيه تعرضت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. والنبأ الأخير في النشرة: يستمر العد التنازلي لكأس العالم 2026، حيث حطت الطائرة الخاصة التي أقلعت من مطار إسطنبول وتحمل على متنها منتخبنا الوطني لكرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية التي ستستضيف البطولة. ووصل منتخبنا الوطني إلى الفندق الذي سيقيم فيه في مدينة ميامي، وسيخوض منتخبنا مباراة ودية ضد فنزويلا في هذه المدينة لينتقل بعد ذلك إلى ولاية أريزونا التي ستكون مركزا لمعسكره التدريبي. وتشترك كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في تنظيم بطولة كأس العالم 2026، وسيتنافس منتخبنا الوطني لكرة القدم في المجموعة الرابعة دي إلى جانب كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وباراغواي. وسيبدأ منتخبنا مشواره في البطولة بمواجهة منتخب أستراليا في 14 من حزيران يونيو. هذا وسيتم بث جميع مباريات بطولة كأس العالم للمشاهدين عبر شاشات قنوات TRT. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا المتابعة وإلى اللقاء. مستمعينا الكرام، تستمعون إلى أغنية بلالم للمغنية سيزان أكسو.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. كان انعقاد قمة أفريكا فورورد في نيروبي يومي 11 و 12 مايو أيار 2026 أحد أبرز مؤشرات التحول الذي طرى على سياسة فرنسا تجاه إفريقيا في السنوات الأخيرة. ولا تنبو الأهمية الرمزية لهذه القمة من التقارب بين إيمانويل ماكرون وويليام روتفورد فحسب، بل أيضا من سعي فرنسا لإعادة تعريف نطاق نفوذها التقليدي في إفريقيا. فقد جرت العادة تاريخيا على عقد معظم القمم السياسية والاقتصادية الفرنسية الكبرى المتعلقة بإفريقيا في الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، وظلت علاقات باريس مع القارة الإفريقية قائمة على مبدأ فرنسا أفريكو. إلا أن قمة نيروبي تمثل نقطة تحول هامة في هذا السياق التاريخي، إذ عقدت لأول مرة قمة إفريقية بهذا الحجم تتمحور حول فرنسا في كينيا المستعمرة البريطانية السابقة. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديوجولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز الدراسات الشرق الأوسط أورسام. يشير هذا الوضع إلى تحول جغرافي وسياسي في سياسة فرنسا تجاه إفريقيا، فبعد التوترات العسكرية والدبلوماسية التي منيت بها منطقة الساحل، بدأت إدارة باريس تدرك أن نموذجها التقليدي للنفوذ القائم على إفريقيا أن

أعتق بالفرنسية لم يعد قابلا للاستمرار. وقد دفع انسحاب القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتصاعد الخطاب الموعدي

me ta'tiru maquleti makrun havle eşşiraki el müttekafiye ma Afrika elleti dafa an hamuz ami 2017 dımne siyagın cedidin ma gımeti Nairobi. Ve tesa Fransa el an ila tefaul ma el qara leyse fakat min khilali en nuhab en natıga bil Fransiye ve şebekat el istihmariye es sabiga. Bel aydan min khilali rüyetin efsa lifriqiye. ويثر اختيار كينيا في هذه العملية أن فرنسا تعيد هيكلة سياستها تجاه إفريقيا استنادا إلى أولويات جيواقتصادية واستراتيجية بدلا من الروابط اللغوية والتاريخية. وفي الواقع تقدم كينيا العديد من المزايا لفرنسا، فهي تجذب انتباه الفاعلين العالميين بفضل ثقلها الاقتصادي داخل مجموعة شرق إفريقيا وقدراتها في مجال الاقتصاد الرقمي ونفوذها الدبلوماسي الإقليمي. وعلاوة على ذلك فإن وجود مكاتب الأمم المتحدة في نيروبي يجعلها واحدة من أهم مراكز الدبلوماسية متعددة الأطراف في إفريقيا. ويتماشى هذا مع تركيز فرنسا على التعددية، وليس من قبيل المصادفة أن وصف ماكرون كينيا بأنها ممثلة للتعددية الفعالة في القمة، ومثلت هذه القمة فرصة لكينيا لتعزيز مكانتها في النظام الدولي. وقد انتهجت إدارة روتو سياسة خارجية براغماتية ومتعددة الأوجه في السنوات الأخيرة، وسعيا منها لتحقيق التوازن بين واشنطن وبكين وأوروبا، تحاول حكومة نيروبي ترسيخ مكانتها كمركز دبلوماسي عالمي لإفريقيا. وتعد العلاقات المحسنة مع فرنسا جزءا من هذه الاستراتيجية. ومن الجدير بالذكر على وجه الخصوص إمكانية أن تطوي القمة على روتو شرعية دولية و حضورا بارزا قبل انتخابات كينيا لعام 2027. ومن جهة أخرى تعكس قمة نيروبي تحولا في ديناميكيات التنافس العالمي على النفوذ في إفريقيا. ففي ظل تنامي النفوذ الاقتصادي الصيني وسعي الولايات المتحدة لإعادة صياغة نهجها الأمني، لا ترغب فرنسا في الظهور بمظهر المنسحب تماما من إفريقيا. لذا تعمل إدارة باريس على تحويل استراتيجيتها الأمنية القديمة القائمة على القواعد العسكرية إلى نموذج جديد قائم على شراكات أكثر مرونة. وتعد اتفاقية الدفاع الموقعة مع كينيا عام 2025 مثالا بارزا على هذا التحول. ويثر هذا التعاون الذي يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية والأمن البحري وحفظ السلام تحول فرنسا نحو نموذج بناء القدرات مع الشركاء المحليين في نهجها الأمني الإفريقي. ومع ذلك ورغم كل هذا التحول يصعب القول إن مشكلة صورة فرنسا في إفريقيا قد حلت تماما. فالرأي العام المناهض لفرنسا الذي تشكل لا سيما في منطقة الساحل يدفع إلى التدقيق في مبادرات الشراكة الجديدة التي تتبناها باريس. لذا ينبغي اعتبار قمة نيروبي ليس مجرد اجتماع دبلوماسي، بل أيضا مسعى لاستعادة شرعية السياسة الفرنسية تجاه إفريقيا. وفي الختام تعد قمة أفريكا فورورد التي عقدت في نيروبي نقطة تحول رمزية في التحول الهيكلي لسياسة فرنسا تجاه إفريقيا. ويثر انعقاد القمة لأول مرة في مستعمرة بريطانية سابقة سعي باريس لتجاوز قيود نهجها التقليدي الذي يتمحور حول إفريقيا الناطقة بالفرنسية. ويعكس هذا جهود فرنسا لفتح آفاق دبلوماسية واستراتيجية جديدة لنفسها في عصر جديد يتسم بتنافس متزايد ومتعدد الأوجه على النفوذ في إفريقيا. وفي هذا السياق تبرز كينيا ليس فقط كشريك إقليمي، بل أيضا كأحد المراكز الدبلوماسية الصاعدة في إفريقيا. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز الدراسات الشرق الأوسط أورسام آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

دول معدودة في العالم يمكنها القيام بذلك، بدء العد التنازلي لطائرة هافاسوج الوطنية. تستمر الصناعة الدفاعية التركية في البروز من خلال مشاريع جديدة واستراتيجية للغاية. وفي هذا السياق، فإن أحد المشاريع المميزة التي سنسمع عنها كثيراً في المستقبل القريب هو مشروع هافاسوج. لقد تم قطع شوط طويل في هذا العمل الذي ساهمت فيه العديد من الشركات المحلية وعلى رأسها شركة أساسان وتوساش، وقد اكتملت بنجاح الرحلات الجوية الاختبارية التي أجريت مؤخراً. إذن ما هي وظيفة طائرات هافاسوج، ولماذا هي مهمة إلى هذا الحد؟ وما هي القدرات التي ستكتسبها تركيا عندما ستدخل هذه الطائرات الخدمة في ملاك الجيش؟ أجاب باحث الصناعات الدفاعية أحمد علمدار على هذه الأسئلة وغيرها لقناة آرتي الإخبارية، ونحن الآن ننقل لكم هذا الحوار الشيق. ما هي وظيفة طائرات هافاسوج؟ يبدأ علمدار حديثه بتوضيح المعنى اللفظي للمصطلح، حيث يشير إلى أن كلمة سوج في مصطلح هافاسوج تعني stand of jammer، أي التشويش عن بعد، وبالتالي فإن هافاسوج تعني التشويش عن بعد من الجو. وكما يتضح من الاسم، فإن طائرات هافاسوج تستخدم كمنصات يمكنها تنفيذ مهامها بعيدا عن المناطق الخطرة التي يمكن للعدو التدخل فيها. وينوه علمدار بأن هذه الطائرات تمتلك معدات متطورة للغاية، وبناء عليه يمكنها تولي أدوار محددة ودقيقة جدا. ويؤكد علمدار على أنه لم يكن لدى تركيا في السابق طائرة مهام خاصة تمتلك مثل هذه القدرات المتقدمة قائلا: بعد بدء المشروع شهدنا فترات من الحظر والعمليات المعقدة والشائكة، ولكن في نهاية المطاف ها هي الطائرة تستعد للدخول في الخدمة. لا ينبغي النظر إلى هافاسوج على أنها مجرد طائرة، بل إنها تمثل منظومة متكاملة بكل ما تحتويه من أنظمة وبرمجيات وعناصر دعم أرضي. من الصعب جدا شراء مثل هذه التقنيات، وحتى لو وجدت دولة تبيعك كل هذه التقنيات فعليك حينها تخصيص ميزانيات ضخمة للغاية. إضافة أنظمة متطورة جدا إلى طائرات مدنية. وفي هذه النقطة يشارك علمدار بعض التفاصيل المتعلقة بالطائرة، حيث يذكر أنه تم تفضيل طائرات رجال الأعمال المدنية من طراز بومبارديه جلوبال 6000 لنظام بدلا من طائرات الشحن العسكرية. ويلخص سبب هذا التفضيل الشائع في العالم أيضا بقوله: يمكنها الوصول إلى ارتفاعات وسرعات عالية في وقت أقصر، بالإضافة إلى قدرتها على البقاء في الجو لفترات طويلة. ومع ذلك يشدد على أن تحويل وتعديل هذه الطائرات يعد أمرا صعبا للغاية، ويتابع قائلا: يتعين عليك حل المشكلات الهندسية الناشئة عن التصميم والمعدات على حد سواء. هافاسوج هي طائرة مهام حرب إلكترونية متكاملة، وهذا يعني أن مهام الدعم الإلكتروني والهجوم الإلكتروني ستجتمع معا في طائرة واحدة. من خلال معدات مهام الدعم الإلكتروني سيتم توفير الاستماع والمتابعة لأنظمة العدو مثل الرادارات والاتصالات عن بعد، وبواسطة معدات مهام الهجوم الإلكتروني سيكون من الممكن التشويش على أنظمة العدو المذكورة وخداعها. ونتيجة لذلك ستتمكن العناصر الصديقة من أداء مهامها بأمان في المجال الجوي للعدو الذي عطلت قدراته، وكل هذا عندما يندمج مع العناصر الصديقة الأخرى مثل الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية سيتحول إلى مضاعف قوة مهم جدا. ما الذي سيتغير مع هافاسوج؟ وفقا لأحمد علمدار

ستكون تركيا قادرة من خلالها فاسوج على جعل العدو أعمى لا يرى وأصم لا يسمع ومحروما من أي وسيلة اتصال. ويشير علمدار إلى أن هافاسوج ستوفر قوة ردع في وقت السلم، بينما ستكون قوة مغايرة لقواعد اللعبة في وقت الحرب. ويختتم كلماته قائلا: إن نقل بلادنا لقدراتها المتطورة في الحرب الإلكترونية إلى السماء يعد نقطة تحول بحد ذاته، ومن الممكن أيضا أن يظهر هذا في المستقبل بأشكال مختلفة مثل طائرات المسيرات الذكية المسؤولة عن التشويش. سوج: هذه الخطوات ستشكل أرضية للقوات المسلحة التركية لتقديم عقائد عسكرية ومبادئ تكتيكية يحتذى بها في المنطقة والعالم. وفي الأساس فإن كل هذه القدرات إلى جانب قدرة المهام المشتركة للعناصر البرية والبحرية والجوية تعني زيادة تعزيز وبناء الهيكل الذي نسميه القبة الفولاذية. وأخيرا يجب أن لا ننسى هذا الأمر أيضا: تركيا تصل أولا بمفردها إلى القدرات التي لا تستطيع تحقيقها إلا دول قليلة جدا في العالم، ومن ثم تشارك ذلك مع الدول الصديقة والشقيقة. وأعتقد أن باب أنقرة سيطرق كثيرا من أجل هافاسوج، وأن هذا المشروع سيكون مصدر قوة كبير.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 و6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 و3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصينعيين توكسات 3A و4A، ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com، واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.